نشوف اللي تلمسات الصبح، نشوف داك السمك المجمل ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي في المدينة السادسة في المدينة السادسة شوف لك السماء النور الشمالية كنا كنقولوا لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

كان اقول لك شيء اسمه يشير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راجع كل واحد

شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد منهم.